0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب

0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كيف لي أن أنسى الماضي بما ارتكبته من المحرمات والمعاصي، وأنا الآن نادمة على كل أمر ارتكبته وهو حرام؟
1: الحمد لله رب العالمين. ابن آدم خطأ، والذنب كالحتم اللازم لابن آدم، ولكن الخير من بني آدم من يتوب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل بشر عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. فالذنوب كلها يغفرها الله لمن تاب، ولو كانت شركا فتاب الإنسان منه فإن الله يغفر له. فلا تحمل يا أخي، أو لا تحمل يا أختي، هم المغفرة، فإن المغفرة من الغفار الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ولكن ليكن همنا التوبة، أن نتوب إلى ربنا عز وجل. فإذا كنت يا أختي قد أسلفت وأسرفت وأذنبت وأنت الآن تائبة، فقد أقلعت عن تلك الذنوب وندمت على ما وقع وعزمت على عدم الرجوع إليها، وإن كان فيها حق لأناس رددت الحق إليهم أو طلبت العفو منهم إن كان من الحقوق المادية أو المعنوية التي علموا بها، فأبشري بالخير. ولا تحملي همه، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمذنب إذا تاب من ذنبه صقل من ذلك الذنب كأنه لم يفعله. ولكن اجعلي تذكرك لتلك الذنوب حافزا لك حتى لا تقعي في الذنوب مرة أخرى، ومشجعا لك على الإكثار من الأعمال الصالحة. ثم قفي، ولا تجعلي الشيطان يوقعك في ذنب اليأس من روح الله، ولا تجعل الشيطان يستغل ذنوب الماضي ليجعلك كئيبة شقية بعيدة عن الله، بل انسي الماضي تماما من جهة ما ذكرنا، ولكن ما تتذكرينه منه إنما يكون حافزا لك إلى الأحسن في حياتك المستقبلية. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يتقبل منا التوبة، وأن يعيننا على ما بقي من أعمارنا.

أما بعد، أيها المؤمنون، لما كانت الخطيئة ملازمة للآدمية وكان كل بني آدم خطاء، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرته ما يرجع به إليه عباده، فيخلصهم الله من ذنوبهم ويطهرهم من سيئاتهم ويرجع كأنما ولدتهم أمهاتهم. ومن جملة ذلك شهر عظيم وموسم كريم أعلى الله ذكره وأشهر أمره في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن الله عز وجل هيأ من أبواب الخير في هذا الشهر ثلاثة أسباب عظيمة تحصل بها مغفرة الذنوب والسيئات، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا فسح الله في آجالنا ومد في أعمالنا فبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يجتهد أحدنا في إدراك هذه الخيرات. فكم من امرئ شهد معنا شهر رمضان المنصرم ولم يشهده هذه السنة، فقد اخترمته المنية أو أعاقته الأمراض أو غير ذلك من الحوادث التي تعرض لجنس الإنسان. فإذا هيأ الله عز وجل لنا قوة في أبداننا وفسحة في آجالنا، فحقيق بنا أن نغتنم هذه الغنيمة العظيمة. فرمضان كأنه كنز عظيم وخزانة جليلة فتح الله عز وجل أبوابها فيها من الدخائر والنفائس ما لا يحيط العبد بقدره، إذ هو شهر مبارك عظيم جعل الله عز وجل له من الخصائص الجليلة والمزايا الجزيلة ما ليس لغيره. فجدير بنا أن نحمل على أنفسنا وأن نجتهد في استقبال هذا الشهر بالبهجة والسرور، فرحا بما بلغنا من نعمة الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم ما يمن الله عز وجل به علينا من فضله ورحمته أن يبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يكون الفرح بذلك عظيما. والفرح الشرعي فيه الإتيان بالأعمال الصالحات التي جعلت فيه من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وبر وإحسان ودعاء وذكر وغير ذلك من أنواع الطاعات. فالله الله أيها المؤمنون، اغتنموا هذه الأيام والليالي المباركات، واحملوا على أنفسكم واجتهدوا في إنفاق أعمالكم في حسن أعمالكم. فإن الموتى لو قاموا من قبورهم لتمنى أحدهم أن يزيد في عمله كلمة سبحان الله. فكيف إذا وسع الإنسان فأدرك يوما طويلا وشهرا عظيما يستطيع أن يذكر فيه ويعمل من الصالحات. وكما قال ابن الجوزي: ما تمنى الأموات مثل أن يدركوا يوما من رمضان، لأنه يوم عظيم في شهر عظيم إذا عمل الإنسان فيه الحسنات فتقبلها الله عز وجل منه قبولا بقبول حسن، وربما أدركته مغفرة الله عز وجل، فغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه بصيام رمضان أو قيام رمضان أو قيام ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحات، وأن يعيننا على أنواع الطاعات والخيرات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأل

0: بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: متقبل. ثانيا، نعم،
1: ثانيا جملة مضغوطة بفعل نصيحين يفيد استمرار
2: نعم. ظل الطفل لاعب أو لاعبا؟ نعم، ini masuknya kemana Bu؟ إنّا atau كانا؟ ظل itu أخوات إنّا atau أخوات كانا؟ أخوات كانا، نعم. ثالثا،
1: Alisan kemelakan masbukotan Ihar bin Nasi Istidu Estim Roka.
0: Lakinna, na'am. Contohnya,
1: apa itu kapiru lakinna ba'idun.
2: البيت كبير لكنه بعيد، نعم. رابعا،
1: Jumlahkan asbukotan Kekarfin nasikin Yufidu

عبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرض

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم.

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.